سيارتك مع كل المواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف كولازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة لسيارتك.